اوكي كثر من دوز ما لك كم دينو ب لك ما هو ال زو تاسر بج كم دينو 36 بوري لك دلت موجود بهما دلت كم دينو عاقب جان ما دي اشاري كو ويتش از يو جيت تو كم دينو بروجرام كو بليز بليز ما ولا زديك تو سي دي نو يو جيت تو كم دينو اغي دو فري دو جي سينغ اسمو خيال الله خدا ٹریک زما پدی ډیر ځا چې کمندن وخت دی ټریک چې کمندن د اٹک ذکر دی جیم او دا چې کمندن ما اٹک د سټیشن نو پلی